شوف لك سينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس مشيو لموريتانيا، ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوفلك اللي كده متى اللي متى السادة اللي متى تزوجك شوفلك السماء النور شو نادي الكرابان ولا شو نسمه شو موريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عطيه واحد

شفتك السيمون من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف لك السماء النور الشمالية كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عكير واحد

كان عندهم قدره شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد